عنك ما تايني هكا عنك ما تايني هكا وفق بلادي شواري جا أخص لا ياييني مرضى انت في جنه نور نسكنا كيت الريج ميل سواي كباراتني ميا الوقت ناتني فقاها ولا تبغزانة السكلة وقت النار يدي توجه أنا هيد غاغا نقدايك معاه هيد غاغا